قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما من أحساها دخل الجنة.